هلو كما تاو مركزانا بوستاوين اكا باسود خراك هنات خرات كولياك هي وكي خيام هي سوال هنين اكا وكما تا بوست اسين شا ياتي راكتان كون هنين خام

هاليو كمات اشتويت نقناقين وكاخوي بيباتشان بوست اسي تركي وكم بوست اوينكاخم.